0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: نبعث لكم الأمل. المستقبل FM.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى البابل.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى جوائز يوم العلم وتحدد شروط الترشيح. رئيس الوزراء يؤكد الحاجة لثورة في التشريعات والقوانين، بينها قانون الحشد الشعبي. رئيس مجلس النواب وسفير التركي يبحثان سبل تعزيز التعاون على المستوى البرلماني. رئيس مجلس النواب يبحث مع وزير المالية آليات إعداد مشروع موازنة 2027. وزير الخارجية يشكر هاريس على إسهامه في تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة. الداخلية: القبض على 14 متهما وضبط أختام وحاسبات تستخدم في التزوير ببغداد. تراجع أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط بأكثر من 4%. عراقشي يدعو الأمم المتحدة إلى إنهاء الضغط الاقتصادي الأمريكي على إيران. وريال مدريد يكتسح سوسيداد برباعية في الليغا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى جوائز يوم العلم وتحدد شروط الترشيح. رئيس الوزراء يؤكد الحاجة لثورة في التشريعات والقوانين، بينها قانون الحشد الشعبي. رئيس مجلس النواب وسفير التركي يبحثان سبل تعزيز التعاون على المستوى البرلماني. رئيس مجلس النواب يبحث مع وزير المالية آليات إعداد مشروع موازنة 2027. وزير الخارجية يشكر هاريس على إسهامه في تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة. الداخلية: القبض على 14 متهما وضبط أختام وحاسبات تستخدم في التزوير ببغداد. تراجع أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط بأكثر من 4%. عراقشي يدعو الأمم المتحدة إلى إنهاء الضغط الاقتصادي الأمريكي على إيران. وريال مدريد يكتسح سوسيداد برباعية في الليغا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

وارضى ولا حجل منه خير النار عالجنة، وارضى ولا حجل منه افضل النار عالجنة ولا

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى جوائز يوم العلم وتحدد شروط الترشيح. رئيس الوزراء يؤكد الحاجة لثورة في التشريعات والقوانين، بينها قانون الحشد الشعبي. رئيس مجلس النواب وسفير التركي يبحثان سبل تعزيز التعاون على المستوى البرلماني. رئيس مجلس النواب يبحث مع وزير المالية آليات إعداد مشروع موازنة 2027. وزير الخارجية يشكر هاريس على إسهامه في تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة. وكالة الاستخبارات القبض على متهم أدخل أدوية مهربة للعراق خارج ضوابط وزارة الصحة. سعر الذهب يرتفع مع مخاوف انخفاض قيمة الدولار. بازاشكيان لا يجب أن نقبل بتهديد أمن أي دولة إسلامية وشعبها. ومانشستر يونايتد يتعاقد رسميا مع الكاميروني باليبا حتى 2031. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى جوائز يوم العلم وتحدد شروط الترشيح. رئيس الوزراء يؤكد الحاجة لثورة في التشريعات والقوانين، بينها قانون الحشد الشعبي. رئيس مجلس النواب وسفير التركي يبحثان سبل تعزيز التعاون على المستوى البرلماني. رئيس مجلس النواب يبحث مع وزير المالية آليات إعداد مشروع موازنة 2027. وزير الخارجية يشكر هاريس على إسهامه في تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة. الاستخبارات العسكرية إحباط عمليتين لتهريب المشتقات النفطية في بغداد ونينوى. النفط تبحث مع شيل رفع القدرات الإنتاجية وزيادة كميات الغاز المصاحب المستثمرة. كندا تجدد مساعيها لمقاطعة المنتجات الأمريكية. ونادي بالميراس البرازيلي يتفق لنقل جناحه آلان إلى مانشستر سيتي الإنجليزي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

0: إذاعة جامعة المستقبل، الجو كل إلنا.
1: ليش بترد؟
2: خليه يرن.
1: خايف ترد؟
2: الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
1: يعني الحب غلط؟
2: لا، الحب مرات يكون ضعف، والضعف هو الغلط.
1: طيب رد وخليك قوي وقولي اللي بقلبك.

0: ماجد أكيد هذا حب بعد اللي سمعته.
1: بصراحة ما أعرف، مشاعرنا أحيانا تخوننا يا فايق.
2: مكانك إذاعتك جوك اللي تعرفه. المستقبل FM الأولى في بابل.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

بالزحمة وطول اليوم، خليك على موجتنا دوم. إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى جوائز يوم العلم وتحدد شروط الترشيح. رئيس الوزراء يؤكد الحاجة لثورة في التشريعات والقوانين، بينها قانون الحشد الشعبي. رئيس مجلس النواب وسفير التركي يبحثان سبل تعزيز التعاون على المستوى البرلماني. رئيس مجلس النواب يبحث مع وزير المالية آليات إعداد مشروع موازنة 2027. وزير الخارجية يشكر هاريس على إسهامه في تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة. الاستخبارات العسكرية إحباط عمليتين لتهريب المشتقات النفطية في بغداد ونينوى. النفط تبحث مع شيل رفع القدرات الإنتاجية وزيادة كميات الغاز المصاحب المستثمرة. كندا تجدد مساعيها لمقاطعة المنتجات الأمريكية. ونادي بالميراس البرازيلي يتفق لنقل جناحه آلان إلى مانشستر سيتي الإنجليزي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: زماني.
1: نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: خلى حبيب.
1: إذاعة جامعة المستقبل بها فد أغاني توديك العالم ثاني.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

أجمل عوض، واللي ما يحب شخص مثلك ضايع وما عنده حظ. لحظة يمك أختصر بيها ألف دنيا وعمر، خلّ فهمك ليش عاني وانكسر.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كل إلنا.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: وجه القمر يا وجه القمر.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. التعليم تعلن إطلاق التقديم إلى جوائز يوم العلم وتحدد شروط الترشيح. رئيس الوزراء يؤكد الحاجة لثورة في التشريعات والقوانين بينها قانون الحشد الشعبي. رئيس مجلس النواب وسفير التركي يبحثان سبل تعزيز التعاون على المستوى البرلماني. رئيس مجلس النواب يبحث مع وزير المالية آليات إعداد مشروع موازنة 2027. وزير الخارجية يشكر هاريس على إسهامه في تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة. الاستخبارات العسكرية إحباط عمليتين لتهريب المشتقات النفطية في بغداد ونينوى. النفط تبحث مع شيل رفع القدرات الإنتاجية وزيادة كميات الغاز المصاحب المستثمرة. كندا تجدد مساعيها لمقاطعة المنتجات الأمريكية. ونادي بالميراس البرازيلي يتفق لنقل جناحه آلان إلى مانشستر سيتي الإنجليزي. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله.

الشيخ مصطفى إسماعيل. يعتبر الشيخ مصطفى إسماعيل من أبرز شيوخ التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، أتقن المقامات وقرأ القرآن الكريم بأكثر من 19 مقاما بفروعها وبصوت عذب وأداء قوي، وقد عرف عنه أنه صاحب نفس طويل في القراءة التجويدية. سجل بصوته تلاوة القرآن الكريم كاملا مرتلا، ترك وراءه 1300 تلاوة لا تزال تبث عبر إذاعات القرآن الكريم. ركب في تلاواته النغمات والمقامات بشكل استحوذ على إعجاب المستمعين، وكان ينتقل بسلاسة من نغمة إلى أخرى، ويعرف بقدراته الصوتية بشكل جيد وكيف يستخدمها في الوقت المناسب. استطاع أن يمزج بين علم القراءات وأحكام التلاوة وعلم التفسير وعلم المقامات، وكان يستحضر حجة القرآن الكريم في صوته ويبثها في أفئدة المستمعين لاستشعار جلال المعنى القرآني. كان أول قارئ يسجل في الإذاعة المصرية دون أن يمتحن فيها، واختاره الملك فاروق قارئا للقصر الملكي، وكرمه عبد الناصر وأخذه معه السادات في زيارته للقدس. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال ما خطبكما؟ قال ما خطبكما

صدق الله العلي العظيم. ولد الشيخ مصطفى اسماعيل في محافظة الغربية في 17 يونيو من العام 1905، حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز 12 من العمر في كتاب القرية، ثم التحق بالمعهد الأحمدي في طنطا ليتم دراسته القراءات وأحكام التلاوة. أتم الشيخ تلاوة وتجويد القرآن الكريم وراجعه 30 مرة على يد الشيخ إدريس فاخر. وفي إحدى ليالي شهر رمضان سنة 1917 كان الشيخ إدريس يسهر في منزل الشيخ مصطفى هو وابنه، فقال الشيخ إدريس لابنه اقرأ، وبعد أن فرغ ابنه من القراءة قال اقرأ يا مصطفى سورة صاد، فرد عليه مصطفى اسماعيل بطويلة يا سيدنا، لكنه قرأها. وعندما شمل أهل البيت بالسرور وهنأ الشيخ إدريس تلميذه الموهوب. بعدها أتم مصطفى اسماعيل تجويد القرآن وتلاوته بالقراءات العشر على يد الشيخ إدريس فاخر، وعمره لم يتجاوز 16 عاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ثم ذهب الشيخ مصطفى إسماعيل للإقامة في طنطا، ومن هناك سجلت الانطلاقة الحقيقية لموهبته عندما وصل جثمان السيد حسين القصبي من إسطنبول إلى طنطا، وخرجت طنطا كلها تستقبل الجثمان في محطة القطار بالمدينة. ويقول الشيخ مصطفى إسماعيل: خرجت مثل باقي الناس نستقبل الجثمان، ويوم العزاء دعاني أحد أقارب السيد القصبي للقراءة في العزاء، وكان عمري 16 عاما، ولبست العمة والجبة، وأراد الله أن يسمعني جميع الناس من المديريات وجميع عيان مصر، وذهبت إلى السرداق الضخم المقام لاستقبال الأمير محمد علي الوصي على عرش فاروق وسعى الزغلول وأعيان مصر وأعضاء الأسرة المالكة في ذلك الوقت، ولم يكن هناك مكبرات صوت، فقررت أن أسمع السرداقة كله صوتي. وعندما انتهى أول القراء وكان اسمه الشيخ سالم هزاع ونزل من على الدكة، قفزت على الدكة وجلست، وفجأة نادى قارئ قائلا: انزل يا ولد، هو شغل عيال. حتى حضر أحد أقارب السيد القصبي وقال للشيخ: هذا قارئ مدعو للقراءة مثلك. وقرأت وأبهرت الحضور بتلاوتي، وكذلك انبهر الشيخ حسن حينها. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وكذلك استمع إلى الشيخ مصطفى إسماعيل الشيخ محمد رفعت، وكان هو نفسه من المعجبين والمتأثرين بصوت الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وغيرهما. ذاع شهرته في أنحاء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة لها، ونصحه أحد المقربين منه إلى الذهاب إلى القاهرة، وبالفعل ذهب إلى هناك والتقى بأحد المشايخ الذي استمع إليه واستحسن قراءته وعذوبة صوته، ثم قدمه في اليوم التالي ليقرأ في احتفال تغيب عنه الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي لظرف طارئ، وأعجب به الحاضرون، وسمعه الملك فاروق وأعجب بصوته، وأمر بتعيينه قارئا للقصر الملكي، على الرغم من أنه لم يكن قد اعتمد في الإذاعة. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. زار الشيخ مصطفى إسماعيل 25 دولة عربية وإسلامية، وقضى ليالي شهر رمضان المبارك وهو يتلو القرآن الكريم فيها، كما سافر إلى جزيرة سيلان وتركيا وماليزيا وتنزانيا، وزار أيضا ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وزار الشيخ مصطفى إسماعيل مدينة القدس في العام 1960، وقرأ القرآن الكريم في المسجد الأقصى في إحدى ليالي الإسراء والمعراج. وكان الرئيس محمد أنور السادات من المقيمين لسماع صوت الشيخ مصطفى إسماعيل، حتى أنه كان يقلد طريقته في التلاوة عندما كان السادات في سجنه. كذلك اختاره ضمن الوفد الرسمي لدى زيارته للقدس سنة 1977، وهناك قام ثانية لقراءة القرآن الكريم في المسجد الأقصى. حصل الشيخ مصطفى إسماعيل على وسام الاستحقاق من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعلى وسام الأرز من لبنان في العام 1958، ووسام الفنون عام 1965، ووسام الامتياز عام 1985 من الرئيس حسني مبارك، ووسام الاستحقاق من سوريا، كما حصل على أهم وسام من ماليزيا، ووسام الفنون من تنزانيا. وقد تلقى الشيخ إسماعيل الدعوات والطلبات من الدول العربية والإسلامية.

صدق الله العلي العظيم. وفي الساعة 9 من صباح يوم الجمعة 22 ديسمبر سنة 1978 غادر الشيخ مصطفى اسماعيل عزبته في قرية ميت غزال مودعا ابنته ومتجها إلى دمياط للقراءة في افتتاح جامع البحر في حضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وفي ذلك اليوم وقبل أن يصل إلى دمياط كان يداعب سائقه كعادته، وكان يقرأ بعض آيات القرآن في السيارة. يقول السائق إن الشيخ يومها كان حائرا لأنه كان ينسى بعض الآيات القرآنية التي كان يرددها، فيلتفت إلى السائق قائلا: والنبي قل لي يا محرم إيه الآية اللي بعد الآية دي. وفي دمياط قرأ الشيخ تلاوته الأخيرة، وبعدها طلب من السائق الرجوع إلى قريته بجوار طنطا. وعند مفترق الطريق بين طنطا والمحلة الكبرى طلب منه التوجه إلى الإسكندرية، وكان مرحا جدا مع السائق محرم. وعند دمنهور طلب من السائق التوقف لشراء بعض الأكل وأكلها مع سائقه، وكانت آخرة ما أكل الشيخ في حياته. اتصل أحد أصدقاء الشيخ تليفونيا بالمنزل بعد وصول الشيخ إليه، وعرف أنه قد أصيب بجلطة دماغية فأحضر معه الأطباء، ثم نقل الشيخ إلى المستشفى في الأسكندرية وهو في غيبوبة تامة. ظل بعدها أياما إلى أن توفي في صباح يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 1978، وأقيمت له جنازة رسمية يوم الخميس 28 ديسمبر 1978، ودفن في المسجد الملحق بداره في قرية ميت غزال بمحافظة الله.

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61، 0783-1-1-61. المستقبل FM، الأولى في بابل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

0: عن حب.
1: من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

انت على مستقبل اف ام 91.7. مستقبل اف ام صارت بكل شوارع بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: التاسعة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت, لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق، إذاعة جامعة المستقبل حيث يبدأ الإلهام.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأفق.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

الصبيح وتنطريت عالباب ولو جيته يضحك حزن ويضيع يضيع كل اعتاب.

0: الاول والله الاول
1: يا حبيبي يا سيما والنبي يا حبيبي يا سيما والله.

يا

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.

كلمتك تسحر كلمتك.